0: مشترمنا غوبيننجا.
1: أوكيرا.
0: لين ديكا بيشيرن.
1: بليمان نانو من أنتا.
0: لا أقوم ده تبا.
1: أسم تبعنا أك.
0: شكرا لكم. كنين كرمالينغو تبا.
1: أو سكي. مغلا أكتا.